0: تادي سويمز دور هذا اللي تكفر السباب هالسان بدأ بلول بتيني سيادانا في المكين اسمه مهافنا بنيوني توين اللي
1: طيب للنسبية قاسم
0: ايو هذا الوقت هذا الوقت اكو اللي جمال لي
2: سمع شو حاجة بارتيكولاري
0: لوين يهرج الكليب بالبوشجر
1: مش نهرج الكليب بالبوشجر ام لفلو ام لفلو
0: عند بوشجر عند بوشجر
1: الكلب يهرش يمشي ثلاث دربت كل يوم تم
0: ما يهرش عندهم بوشير
1: يخرج البوشير ما يهرش يمشي في البوشير يا كتامسن
2: ليه ليه ما شايت عندهم بوشير
0: اي هذا الوقت هذا الوقت تسكتوا خليك يعرف كروخ مسكين نبدأ سيارة جديدة انتو ويلايو
2: طلعنا
1: طلعنا

0: Buongiorno, Vira, c'è da throwback al Dalo 2, Jay Vitter and Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Basement Jax. Buongiorno, Vira, ftitilu, il soggetto all'um è che Wayne star, il gili, johroċ il clip, bil pusher. Sorzane Wayne, scusane Wayne.
2: Facciamo il pusher, ma għallijom xim show. ما هاليوم شملو الاكزرسايز
0: اما اما
1: لا تكون ساركاستك وينش مش خايف مو كم مرة
0: لا شان كايم حاجة ساركاستم سكوزاني اكو ارجفينا تنا الوبينيوني من انت انا رجي سما اليكس ارا شنت قال من اليكس
3: بونجو وين جيمي وترين
1: بونجو
3: البوشتر تايت ليف انكا جوتيج زيرا ايتو ينا بستمن وبات mort fuq la rus u qatlu awgur iġus sirt siju għaw għalli le għalli dak tajkel ta' uħti
2: e muxti għaw
3: għandam ukun posto mu posto naħseb jien
2: ġotiċ zejjed ġotiċ zejjed sa' kemma jkunx ta' minnet jizzewiċ
0: u ġorta
1: ġorta naqra imma anyways imma at least tifima dik jiena fi kun ring bearer
0: dik helwa dik tafju dik helwa dik nara helwa
2: imma batit faw id-dara għalla
0: ikun il-page bo ewa nafafna li għamlu għek
1: imma mux it-si għaw uħti
0: kikollok kem ma titfawx page bo jinti
1: لا
0: اوه يا فرا حلوه تكون حلوه ديك فرا حلوه ديك
1: قريت يعملوا انتوا
0: ايوه ايوه ثم اصلا داك
2: يلا باش نشاي تاك يكون التي ينزوجوا ما تجيش تتسليت ستو عند راجل ومرا لبسهم تبرايد وغروم
0: اي زوجو كو
1: فيتش تي اكو كو
2: ومال الفيلا يا
0: ديك اصلا ديك حلوه ام بايت
1: ام سوري سكوزام دو لا فيت فيري كرينجي
2: اوه يا
0: ديك حلوه
1: ام من هوب
0: قبل ما تقول 9999 0897
1: اوبينيوني وين هيش كل واحده
0: قبل ما يكتر بنسن بونالدو

0: Sinclair Love Generation. هذا لو شيء throwback حلوة حلوة. كيف يعبزوا
1: تصيف
0: اكو اكو بانجو كبيرة برا. اسمع اللوم كنا نتكلموا دوار statement اللي الوين اللي يهرج الكليب بالبوشر كيف البرح كنا
1: المانستيش نايت اللي ما استحيج تايت اللي ما تستاش تفهم كيف الدوغ اونرز يهرجوا الكليب يهدون كل مكين بروبيامنت قالت وانت يعطينا
0: صاحبنا عنده بوشر
1: تعليتي هدو الكلب كل مكين
2: ما نقعدش من عير هم يحسرا ما نقعدش من عير
0: ما نقعدش ان الوبينيوني تاكو من بارا دوار دينا 9-3-0-8-7 برو جيبين دين الستوري منانت أليكس بونجو أليكس علينا
3: Bonjour Wayne, Jamie, Oterin.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
3: Il pusher ta clip anka jotic zeira itu jena, għax kont best man. U mbagħad mort fuq la rus u qatlu awguri ġus, sirt CEO għaw. Għalli le, għalli dak ta' jkel.
1: Ulle,
3: ulle. Għandhom ikunu posto, mu posto, naħseb jien.
0: Ah, kemm hux bitni.
3: Ulle.
0: Ej, wow, għana ġan doqa.
3: Ulle.
0: Ulle.
1: I mean teach.
2: Imposto, imposto. Naħseb imma kifet l-ewel, ta' kikunu tal-bride u l-groom, il-kelpa, naħseb. Jol knisja postu.
1: I mean, it's fine, I guess. Ma tkun taċar xie guest.
2: It's fine, za kem jam il-pipi fuq.
0: Oh, lele.

نتيجة 7B وكونفرمت الأخبار كلنا نستناو نما في الأخر وصلت هيكون نتيجة فوز واحد من الكبار كوميديين استزمن لباليسا أوميد جاليلي الجيش تليلي بس اسبسيفومنت جوا الانتركونتيننتل أرينا كونفرنس سنتر في 24 وال 25 تلوليو بالشو بلسم بانما ستي ينا لوكين فورد هفنا البورتانتي سيكو بي بريكفست بيتشا

0: باي لوزار لارسن فلمكين واحدة من الجدة اسمها شي ديد ات اجين راينو جاي لونك
1: جود افترنون
0: وورلد كاب سيزون اللوم بدا ايفا ساوث افريكا فيرسز مكسيكو
1: يس هوت توبيك اللوم هوت توبيك تيبا تو انا من مال جرمانيزي
0: من مال انجليزي
1: من هوف يارا البوي فريند ينهارا
0: ايفا بحال شانا كيف قلتنا وكل و اها انتي كيف خوف تاع السامير فيرت خوف تاع الوورلد كاب فورسي برا فورسي تاع راه الدار ريلاكس بريزامبي اللوم انا راه ما مسير انت فور ريلاكس اوبننج نقعدوا نقروا الفيري وقت وقت الوورلد كاب
1: يعني هوس ما نعرفش كان يكون يشتري زبالة تما ال داوك لا كانيتا فيرا اللي يكون يقعدوا اتنتي ناس فيرا هو جوا
0: ايفا ايفا فيرا
1: ما نعرفش ما عشان ناس بمباتينا نفتكر الوورلد كاب تاع التصليني لهم تاع ديش المسنة كنا ما فرق مسبرا صابيها برا جبري ما نعرفش ينا ما نفهمش سوينا
0: لفريت لينايت كل دانتا ونكر كنت تعلمتهم جبينا أوفسايد ومش أوفسايد إيش ماري كيف سميت أوفسايد كومبلاتيون إيه قال أستم اللوبة تنا قال إنك سمينا الأوفسايدز إيه كم ما نفلاش مرة تيم تاي كون أوفسايد يدخل في الشبكة ويعيدو أوفسايد نكون اللي تنكسر التلفزيون داك اللي هي وفيرا إيه في الفرستاتيون
1: هزين كسر شيء مش
0: بيه تكسر إما فيرا الفرستاتيون اللي تخصك لداك اللي هي بعد بشه حاجة
1: ما مش فيرتيد أنا ألوبة
0: تلفزيون يكون ينا في سواشي
1: شي الفوري أوكي
0: مش فيرتيتو
2: Some furniture looks great until you check the price. Others are cheap until you open the drawer. At Crea, you get well-made furniture, smart design, and fair prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
3: Sip. Scan. Score.
4: Goal!
3: With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
2: Funny how some cars become part of the background and others become part of the conversation. The new Volkswagen T-Roc from €37,900 at Continental Cars Limited. Rock in style.
5: You grew up with it, still can't stop. That Twisties crunch. Wherever you are, Twisties makes it better.
6: L-aqwa kwalità, fl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bis-super offers. Mil-ħamis, salamuna fumigat Norveġiż, mid-gramma, għal €6.99 eżmu. U kapuljetta ċanga skottona, 400 gramma, għal €4.99 eżmu. Lidl, more to value.
7: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
8: There will never, ever be a female pope. Do you understand this? Do you know why? Because the church lost the Holy Grail 500 years ago. The last thing they want is a female pope showing up at the Vatican, opening up a random cupboard going, there it is. There. Holy Grail, it's been there the whole time. Oh my God!
7: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
9: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
10: This weekend, get ready for the massive sale at Forrestal's Open Weekend. Unbelievable offers on appliances, TVs, laptops, PlayStations, and thousands more products from your favorite brands. Forrestal's Open Weekend. This Friday, Saturday, and Sunday. Open all day.
11: Traffic.
0: Jabżu l-erba u nofsu ħamsa da u nofsu narda ki trafiku dejjem b'xeba ġen, speċjalment f'iż-żgħira tiqbur marrat u anke Kennedy Grove dal-ħinijiet, direzzjoni għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn l-arbiel u mikram Tom Vassalli kemm għall-Pembroke, kif ukoll San Ġiljan, kif taqbeż spinola kif insemmi San Ġiljan qed nirreferi għal triq George Borch u Levier, triq Michelangelo Borch, kif ukoll triq San George kollha timmarkaw ħomor. كيف يكون في تزين فلايوفر تاع الكفاره ما لاكثر وهله لين نهات الطريق الجنالي كيف تعبس السكي بارك تاع المسيده الجامعات شوكو بلوك باليس الامريكان باي باس كيف يكون المارسا عبرون باي باس من الفيريا الدريتسيوني سيرين المارسا الدومورو تريد جنب 13 كيف يكون في تزين زبار رود كامل خاص زبار كيف يكون عارف قورا ميك كيف يشتنا فيكم ما سميش دالكنيت let me know في الواتساب تارا مساتش بور في النوفس 99-000-897 مش نكمبرو واحدة كانتري تشابوز فوق بي
10: It's Ryan and Gale 3 till 7
4: with Satariano style it grill it outdoor living

0: كم تجوب نيدي ناس بانكون وقت نسمع وانا راموش خزين دان السايف شير ده هاوس فويني سيفن بي الهميس فلاشية كيف هنايك فورسي هادك تسوق لورا الدار ورا الشغل فورسي عمل شي سيا اوفر تايم زيدا ينا هنكون اداونك سالة عشران زملك كومبانية ويك فورسي بخالصة ياتون دوي يك فورسي هتمر تراشي لوبة الورد كاب بلا بوليا جابدا جابدت الوپنينج speaking of opening شوپنينج داك Shakira dejjem timpressjonani jiena għax mhux l-ewwel darba li rajni qed tipparteċipa f'opening tal-World Cup niftakara meta għamlet waka waka waving flag insomma kellha ħafna li kienu ta' suċċess. Li ma hija l-favorita tiegħek inti? Jiena naħseb il-favorita tiegħi tibqa waving flag, insomma anka waka waka kollha ma nafx, ma nistax nagħżel favorita x kollha f'jom is-sabiħ tagħhom. Ankompli ma' Alex Warren Ordinary fuq bej.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.